0: في سحابنا من هو
1: صباي صباي نويا سيداكو سبيبي ومانوا يا
0: نويا سيداكو سبيبي ويا يوتشيا
1: بنونا
0: بدي ماو بدي اون ساينتو
1: اتيا سيفو
0: Subito, subito, subito.
1: I need horses, I need horses, I need horses. Hey.